0: service at this time.
1: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
2: منسمعكم أحلى الكلام، منرجعكم لأيام البلاد الحلوة، لما كانت كل العيلة ملتمة تفطر مع بعض، لما إمنا كانت تحط القهوة والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان أبونا يعطينا المصروف إذا كان معه.
1: صباح الحبايب، خلي مودك طايب.

من هو الأب؟ سؤال تم طرحه على مجموعة من طلاب الماجستير في إحدى الجامعات. كانت الأجوبة جميلة وتقليدية إلا جوابا واحدا استوقف الأستاذ المحاضر وأدمع عينه. يقول صاحب الجواب: الأب في صغرك تلبس حذاءه فتتعثر من كبر حذائه وصغر قدمك، تلبس نظارته فتشعر بالعظمة، تلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة. يخطر ببالك شيء تافه فتطلبه منه فيتقبل منك ذلك بكل سرور ويحضره إليك بدون منة. يعود إلى المنزل فيضمك إلى صدره ضاحكا وأنت لا تدري كيف قضى يومه ذلك وكم عانى في ذلك اليوم حتى يوفر لك لقمة العيش. واليوم في كبرك أنت لا تلبس حذاء أبيك، فذوقه قديم جدا وهو لا يعجبك. تحتقر ملابسه العتيقة وأغراضه القديمة لأنها لا تروق لك. أصبح كلامه لا يلائمك وسؤاله عنك هو تدخل في شؤونك وذلك لا يروق لك. حركاته تصيبك بالحرج وكلامه يشعرك بالإشمئزاز. إذا تأخرت قلق عليك وعاتبك على التأخير حين عودتك، فتشعر بأنه يضايقك وتتمنى لو أنه لم يكن يوما موجودا لتكون أكثر حرية. رغم أنه يريد الاطمئنان عليك ليس إلا، ترفع عليه صوتك وتضايقه بكلامك فيسكت، ليس خوفا منك بل حبا فيك وتسامحا معك. إن مشى بقربك محدوب الظهر لا تمسك يده، فلقد أصبحت أنت اليوم أطول منه. أنت بالأمس تتلعثم وتخطئ في الحروف فيبتسم ضاحكا ويتقبل منك ذلك برحابة صدر، وأنت اليوم تتضايق من كثرة تساؤلاته واستفساراته بعد أن أصابه الصم أو أصابه العمى لكبر سنه. لم يتمنى أبوك لك الموت أبدا، لا في صغرك ولا في كبرك، وأنت اليوم تتمنى له ذلك. فلقد ضايقك في شيخوخته وقد ضايق من معك أيضا. تحملك أبوك في طفولتك، في جهلك، في سفهك، في كبرك، في دراستك، في عوزك، في فاقتك، في شدتك وفي رخائك. تحملك في كل شيء، فهل فكرت يوما أن تتحمله في شيخوخته؟ أحسن إليه فغيرك يتمنى رؤيته من جديد.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: كرسيه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مجموعة حقائق لازم تكون بصير بيها في علاقة قلبك بأحب الأعمال إلى الله، وهي الصلاة على وقتها. سيدنا النبي تسأل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال الصلاة على وقتها صلى الله عليه وآله وسلم، إشارة واضحة لترتيب أولويات العلاقة مع الله. عندنا مجموعة مفاهيم فيها شتات حوالين الصلاة، عايزين ننتقل من الشتات في رحلتنا إلى اليقين. المفهوم الأولاني، كن بصيرا أن الذي لا يصلي هو لا يريد، مش لا يستطيع. افتح لي قلبك في الموضوع ده. اللي ما بيصليش مش عايز، مش قادر. لأن في معلومات مهمة رتب بيها عقلك كده وأكون بصير. رقم واحد، الفرائض اللي ربنا فرضها علينا هي على أقل همة إنسان فينا. السنن والنوافل والمستحبات فيها سباق في الهمة، أما اللي ربنا سماه فرض أو ركن من أركان الإسلام أقلنا همة وصحة، وأكتر واحد فينا مشغول في الوقت يقدر يعمله. فدي أول معلومة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معلومة تانية في الصلاة، إن ربنا ادانا اختيارات في الصلاة تقول لنا ما تبعدوش وكلكم تقدروا، للي عايز القرب. اللي زاهد في القرب ومش فارقة معاه هيعتذر، هيكسل، هيلاقي حجج كتير. فربنا خلى سيدنا النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام، صلي قائما، أقف بين إيدين ربنا، فإن لم تستطع فصلي جالسا، استريح لو أنت عيان، فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ بعينيك، صلي وانت نايم بس كده إيه بتبربش بعينيك. فالكل يقدر يصلي. وخد بالك، لو بعض الأوقات نفسك أو شيطانك قالك على فكرة أنا قريب لربنا بس بطريقة تانية مش لازم بالصلاة، الدين بيرد عليك، القرآن بيرد عليك، ربك يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. احنا هنعلم ربنا الأولويات؟ ربنا اللي يعلمنا نحبه ازاي. فخلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها. فلازم تبقى عارف على وجه اليقين بلا شتات إن اللي ما بيصليش مننا هو واخد قرار إنه مش عايز. هنا في عدم رغبة مش عدم قدرة، الكل يقدر يصلي لربنا سبحانه وتعالى. وعايز أفكرك بخسارة أشياء غالية جدا لو الإنسان ما بيصليش. ربك بيقول إن الإنسان خلق هلوعا، يعني إحساسه مندفع، يزعل قوي قوي ويفرح قوي قوي. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، أي أزمة تقطم وسطه، وإذا مسه الخير منوعا، يفرح لدرجة أنه يبقى بخيل، يكوش على النعمة ومش عايز يطلع منها. ليه؟ من كتر فرحته بيها وخايف أنها تضيع منه، فتبقى النعمة سبب خوفه وحرصه وحزنه. وإذا مسه الخير منوعة، يوجع القلب ده، قال له لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الوصل الروحاني مع الله خلاه متزن، يحزن لأنه إنسان بس ظهره ما يتقطمش لأنه موصول بالملك، ويفرح من غير ما يترعب على خوف إن النعمة يفقدها، يفرح ويدوق اللي حواليه لأنه متزن روحانيا. أمريكان عندهم بحث كده بعد الكورونا، قريته في سايكولوجي توداي عن شعبية الصلاة، اسمه لطيف جدا البحث، إن شعبية الصلاة زادت بعد ما أدركت الشعوب إن هم عاجزين عن دفع الوباء، وإن القدرة الكبيرة هي القادرة على ذلك. فناس كتير راحت تصلي ليه؟ عشان إحنا مش عارفين ندفع الوباء ده. إحنا كمسلمين الصلاة مذكورة في أول صفحة في القرآن، ده الفاتحة هي أم الكتاب اللي بيها بتصح الصلاة، فإحنا حياتنا حوالين الصلاة. فلو سمحت راجع نفسك وكون بصير في علاقتك بالصلاة. اللي ما بيصليش ما يقولش لنفسه أنا مش قادر أو مشغول، اللي ما بيصليش مش عايز، محتاج يراجع حقيقة رغبته في الوصل مع الحبيب الأجل ربنا.
1: الحتة اللي أنا بحس أن ربنا ادهني هبة في الجزئية دي، أن كان عندي معتقد كده راسخ أن الصلاة عماد الدين، هي البيز بتاعة المبنى، فلو إحنا هديناها الباقي هيقع. فكنت لأ، أنا هقوم أصلي حتى لو مش على وقتها، حتى لو مش هخشع زي ما كنت، حتى لو هتبقى متأخرة، لو هتبقى تأدية حركات، هقوم وهصلي، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
0: عايز أقول لك حقيقة كمان تنقلك من الشتات إلى اليقين في علاقتك بالصلاة. أنت غالباً خاشع وأنت لا تدري. حاجتين ما تعملهمش في الصلاة تبقى غالباً خاشع. حاجة الأولانية ما تسرقش زمن الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد كما في الحديث بيصلي بسرعة ما بيلحقش يلمس براسه السجود ولا ينحني بظهره في الركوع، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع عمل نفس الحاجة مرتين ثلاثة والنبي يقول له كل مرة أنت كده ما صلتش، ارجع صلي تاني. فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. قال له إذا دخلت في الصلاة فكبر حتى تطمئن واقفا واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الله أكبر، انزل كده 90 درجة دول لو صحتك تسمح بكده، ومقدار سبحان الله. واحنا بنقول سبحان ربي العظيم 3 مرات بس، الاطمئنان ده بيتحقق بإيه؟ بحتى بس زمن لو قلت سبحان الله يبقى أنت كده تحققت بالاطمئنان. ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. مش كده بس أنت بتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات زي النبي عليه الصلاة والسلام، لو بس سجدت واطمئنيت بمقدار سبحان الله يبقى أنت صلاتك صحيحة وغالبا خاشع، وهقول لك ليه بعد شوية. الغلطة التانية اللي ما تتعملش في الصلاة، لما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم وراء الناس، فإذا برجل وهو بيصلي لا يستوي في ركوعه ولا سجوده وصحته تسمح، يعني بيركع كده مش بينزل 90 درجة وظهره يسمح، ولما بيسجد لما بيقوم ما يقومش قاعد جلسة الاستراحة ما بين السجود، بس مجرد أنه هو يرفع رأسه من السجود كده شوية وإيديه وبعدين ينزل تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان هو ما يقيمش صلبه في الركوع والسجود، لا قيم صلبك يعني اطلع كده من الركوع للاخر، مش مجرد ترفع بس من الركوع كده وتقوم نازل على طول، ده لو جسمك وصحتك طبعا تسمح، لان اللي عنده مرض او عنده شيء مثلا الم معين احواله مختلفه. اما اغلب المسلمين خاشعين، لان الخشوع عند العلماء لما فسروا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قالوا 3 حاجات. قالوا أول حاجة يتحقق الخشوع بسكون الجسد، وده تفسير كتير من الصحابة والتابعين على رأسهم سيدنا علي بن أبي طالب، الله أكبر جسمي ساكن ما بيتحركش في اتجاهات كتير، أنت كده خاشع. وبعضهم يقول لما بدأت الصلاة كانوا ينظرون إلى السماء، فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأمروا بالنظر في موضع السجود، فمجرد سكون الجسد واستقباله للقبلة من غير حركة كتيرة انت حققت الخشوع حتى لو فكرك في حاجات تانية. المستوى التاني من الخشوع انك تبقى بتصلي بس بالك مشغول بحاجة من مهامك اللي ربنا كلفك بيها، ويكتب الإمام البخاري كده باب الرجل يفكر في الشيء من أمر الله في الصلاة، ثم كتب قال عمر بن الخطاب إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. حاكم المسلمين عنده حرب بعد شوي وممكن يبقى الجيش ضخم اللي هيهجم على المدينة، فمتصور أن دماغه تكون بتفكر في إيه إلا في الحرب وإيه اللي يحصل وممكن ناخد رد فعل عامل إزاي، طبيعي مسؤوليته كده. فطبيعي أن الأم تبقى مشغولة في الصلاة بعيالها وأكلهم ومرضهم، وطبيعي وإنت عندك امتحان تبقى بتصلي وبالك مشغول باللي هيجي في الامتحان، ده شيء ربنا أقامك فيه، ما تتهمش نفسك بعدم الخشوع، ده مستوى من مستويات الخشوع الصحابة كانوا بيعملوا كده. المستوى الثالث من الخشوع هو المستوى اللي احنا بنقيس نفسنا دايما عليه وساعات بنوصله بس بنظلم نفسنا لما ما نوصلوش، فنقول على نفسنا مش خاشعين. انك تبقى بتفكر في القرآن اللي انت بتقرأ، فكر في عظمة ربنا سبحانه وتعالى، تخيل الجنة والنار، تتأمل في وعد ربنا اللي في القرآن، جميل يا رب كلنا نبقى كده. بس لما انت بتحس بالإحساس ده كأنك دخلت الجنة، مش دايما بتعيشه. الأغلب المسلمين بيصلوا وبالهم مشغول بأشياء في مسؤولياتهم اللي ربنا كلفهم بيها واللي يرضى عنهم لو عملوها بالطريقة السليمة. وبالتالي تجنب عدم إقامة الصلب في الصلاة، وتجنب نقر الغراب أو سرقة الصلاة، إنك ما تطمئنش في الركوع والسجود، وخدها كده على وجه اليقين بلا شتات، أنت غالبا خاشع.

0: يعني فوضت الأمر، يعني اديته لربنا سبحانه وتعالى الملك. طبعا مش فاكرة ده بقى وانا صغيرة ولا ده كلامي دلوقتي، بس هو إحساس أنا خلاص الهم كله والتفكير هو راح كله لربنا سبحانه وتعالى، فهو اللي هيدبر الأمور وهيسرها وهيمشيها. فخلاص بقى يعني أرحنا بها بليل فعلا اللي هو راح.
1: افتح لي قلبك كده يا بصير عشان هتكلم معاك في نقطة دقيقة شوية في علاقتنا بالصلاة حتى نرحل من الشتات إلى اليقين. بعض المصلين عندهم كبائر في حياتهم مصرين عليها، واللي بيصلي وعنده كبيرة مصر عليها اتكالاً واعتماداً أنه بيصلي، فكأن ربنا سبحانه وتعالى هيفوت له الكبيرة دي لأنه بيصلي. أنا أحسن من غيري يا رب، أنا بعمل الكبيرة دي زي غيري، بس غير اللي بيعمل الكبيرة دي أصلاً مش بيصلي لك، فأنا بعمل الكبيرة دي وبصلي. فهو مصر على ده اتكالاً على الصلاة. اللي مننا كده عنده حلين: حل شيطاني إنه يسيب الصلاة بما إنه بيعمل كبائر، هعمل إيه بقى؟ ما هي بايظة بايظة، ويروح للحديث المكذوب الباطل اللي العلماء قالوا النبي ما قالش كده: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. النبي ما قالش كده. وعنده حل تاني نبوي رباني: إنه يستمر على صلاته، ولكن يبقى جوه الصلاة دي بيدعي إن ربنا ينجيه من الكبيرة دي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل عن واحد بيعمل كبيرة من الفواحش وبيصلي قال: ستنهاه صلاته يوما. يبقى روح للصلاة بنية أن أنتهي جوه الصلاة دي بالدعاء واللجوء لربنا عن هذه الفحشاء والمنكر ده. ومن أشهر الذنوب الكبيرة اللي بتتعمل وبيعملها المصلين الغيبة. إحنا ما عندناش عالم بيقول إن الغيبة نجيب في سيرة حد في ظهره وقطع في فروته، كلم في سمعته، محدش بيقول إنها صغيرة من الصغائر. ما بعد شوية لما نقوم من القعدة هنروح نصلي وربنا بقى غفور رحيم، أنا روح أصلي وأقول له بين إيدي: يا رب سامحني إن جبت سيرة حد، وأرجع من الصلاة دي عند نفس الناس أقول لهم: والله يا جماعة أنا غلطت، كانش المفروض أتكلم عليه، ده إنسان محترم وشفنا منه أيام كويسة في 1 2 3، فالصلاة خلتني نهتني عن الكبيرة دي، مش أخلص غيبة وروح أصلي. ما أحسن من غيري برضو. أيوة أنت أحسن من غيرك، بس الصلاة بالطريقة دي هترجعني أجرأ على الغيبة. من برضو من الكبائر دي الشخص الغليظ الشتام. أيوة الست أو الراجل الشتام يشتموا بعض، بهدلوا بعض، يشتموا عيالهم، يشتموا الناس في المعاملات وفي الخناقات. سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت النهاردة بتتكلم على أكبر حديث في ديننا: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فالسباب إن الله يبغض الفاحش البذيء الغلظة دي، بس برضه هو بيصلي ولا هي بتصلي. الحل فين بلا شتات؟ إنك أنت وانت رايح للصلاة رايح تقوله: حقك علي إني بعمل الكبيرة دي. مش رايح تقوله: أنا بعمل الكبيرة بس جاي أصلي لك، فالطبيعي تفوت لي دي، ده في ناس بتعمل الكبيرة ما بتصليش أصلا. ففيها شيء من المن كده على ربنا سبحانه وتعالى. برضو من الكبائر اللي بتتعمل عدم مراعاة الحقوق المالية وعدم إتقان العمل، فبقى بشتغل ساعة ولا ساعتين في 8 ساعات وبقول له قبضني آخر الشهر، وبحط الكارت بتاعي لو ناقص في الـ ATM ناقص جنيه راح أقول للشركة فين حقي، مع إني اشتغلت عشر اللي المفروض أشتغله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، لو هاخد حقي منك يستوفون، وإذا كالوهم، لو هديله حقه بقى، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ عشان كده بقول لك شوف الحتة دي بس يا ربي أوصلها زي ما هي جوايا كده. إحنا مش هنسيب الصلاة عشان في كبائر، لكن مش هنروح للصلاة كأني بقول لربنا تمام أنا مضيت يبقى فوت لي بقى الحاجات الكبيرة دي، ما أنا أحسن من غيري. فخدها كده على وجه اليقين وكن بصيرا بعلاقتك بالصلاة. هي بتقربك من ربنا ولا الصلاة دي بتسكت ضميرك اللي ساعات بيوجعك على الكبائر فمش بتوب منها، بسكته بالصلاة. والحل النبوي: ستنهاه صلاته يوما. فادخل على الصلاة دخول التائبين اللي بيدعي في صلاته: أنا عارف يا رب الكبيرة اللي في حياتي. لو كان واحد بيشرب وبيصلي اوعى تسيب صلاتك، خليك بتصلي على طول حتى لو بتشرب، بس جوه الصلاة ادعي إن ربنا ينجيك من الشرب ده، لأنها كبيرة من أكبر الكبائر. فاذهب إلى الصلاة وأنت على يقين إن وانت بتدعي وانت ساجد ربنا هينجيك، ولا تتكل على صلاتك فتصر على الكبائر، وكن بصير بطبيعة علاقة قلبك بركن الإسلام الأول بعد الشهادتين وهو الصلاة.
0: إن أنا كنت لما بشوف صفات ربنا في حاجات مختلفة بتحصل لي، كنت بقعد أتكلم مع ربنا كتير، فالمناجاة نفسها كانت بتملاني من جوه، فكانت الصلاة بالنسبة لي أنا بقيت مقبلة عليها أكتر، بقى في حاجة تقومني إن أنا عايزة أقوم أتكلم مع ربنا، وخلت السجود ليه طعمه مختلف. يعني بقيت أما بشوف إيه اللي أنا بعد الغضب والحزن والحاجات اللي فقدتها والابتلاءات اللي أنا ما كنتش عايزاها، هي وصلتني الحاجات والنعم كتيرة جدا ربنا وهبها ليا أنا ما كنتش متخيلها خالص، ولا كنت أبقى يجي في بالي في يوم إنها ممكن تحصل، أدوار جديدة بعملها، علوم اتعلمتها جديدة، علاقات مختلفة. فبقيت أقول سبحان الله إزاي ربنا رتب كل ده ووصل الحاجات دي ببعضها ووصلني لهنا من اللي أنا كان أصلاً مضايقني وكنت شايفة إنها حاجة أنا مش عايزاها إنها تحصل. فخلاني في السجود بقول ربنا سامحني إن أنا كنت يعني متضايقة في الوقت ده، وكنتش أعرف إن أنا بكبر وبتعلم وبقرب منك زيادة، والإيمان بيروح لعمق أو ليفل مختلف.
1: في علاقتك يا بصير بالصلاة هقولك على حقيقة كده عيشها على وجه اليقين. ما تعاقبش نفسك بترك الصلاة وقت الأزمات والمحن. ساعات لما البني آدم بينسى شوية كده ويخش في حال إن العلاقة مع ربنا أخد وعطى، فبيحس إنه بيدي ربنا الصلاة، يعني ربنا بينادي فأنا بروح له، فأنا بعمل حاجة حلوة لربنا. هو الحقيقة الواحد بيعمل لنفسه مش لربنا، إن ربنا لا ينتفع بالعبادة. فأنا عملت حاجات حلوة لربنا، وبعدين أنا كنت متوقع حاجات معينة من ربنا يديها لي أو يحافظ لي على ناس في حياتي معينين. فلما مثلا تحصل حالة وفاة ربنا يرحم الجميع من حد قريب، أو أخسر شغل، أو أكون بخبط على باب رزق وما يتفتحش، أحس إن أنا اديت كتير وما خدتش. ده السبب الدفين إن بعضنا وهو مش بصير بالحالة دي ساعات بيقطع صلاة، يقول مش قادر أصلي في الأزمة. ليه مش قادر أصلي؟ حالة إحباط دفين، ما كنتش متوقع كده من ربنا. عشان كده أنت عارف شبه إيه؟ شبه مثلا أنا حبيبي أخويا وصاحبي وبنزور بعض وبنساعد بعض، وبعدين فجأة عمل لي حاجة تزعلني، والله ما أنا داخل لك بيت تاني. ده أنت وأخوك ولا أنت وصاحبك زي بعض أصحاب، لكن ربنا سبحانه وتعالى فرض لينا الصلاة مش علينا. ده هو قال لنا صلوا علشان قلوبكم تبقى موصولة بمصدر كل خير في حياتكم. فأنا بعاقب نفسي لما بقطع صلاة وقت الأزمات والمحن، ده أنا وقت الأزمات والمحن محتاج أفزع إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شوف ربك يقول فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، البأس يعني أوقات الشد، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ساعات الشيطان يجي يقول لك ينفع كده؟ يبقى أنت كويس وبتعمل ده كله وبتصلي ويحصل معاك كده وياخد منك حبيبك. وسوسة شيطان بيوقع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر في حاجة مهمة وكبيرة فزع إلى الصلاة. روح لربي حبيبي سبحانه وتعالى. يا أخي ده ربك بيقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ربك سبحانه وتعالى ليها معنيين الآية، إما التسبيح وإما سبح يعني صلي. فأنت النهاردة إذا كان ربك بيقول لك لما تبقى عندك أزمات عايز ترضى وقف على بابي. فيا أيها البصير خد بالك من شيطانك اللي بيزعلك من ربك وقت الأزمات، فيبقى رد الفعل أنا مش قادر أصلي. لحسن ده هيزود تقل الهموم على قلبك، لأنك مالكش غير ربك سبحانه وتعالى. وعايز أفكرك بحاجة، حتى الأزمة نفسها معمولة للأخذ بيديك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو قال كده، قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه؟ هو مولانا، هو اللي بيتولانا سبحانه وتعالى بالنعمة وبالأزمة. فما تعاقبش نفسك بأنك أنت تبعد عن الصلاة وقت الأزمات، لأنك والله ما في حد أحن عليك من ربك. وما تنساش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهشجعك النهاردة كده في لحظة الصلح بتاعت بالليل، كان المشايخ يقولوا لنا كده من اللمحة تأتي الصلحة. لمحة إيه؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حين يكون الثلث الأخير من الليل ينادي، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فمن اللمحة دي، من الموقف الجميل ده، اتصالح مع الله وارجع للصلاة لو كنت مش قادر لأنك زعلان أو عندك يعني أزمة معينة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربي ويا سيدي ويا أملي ويا من بيده قبول عملي وحسن خاتمتي، نسألك بدنا خاشعا بين يديك وعينا تبكي شوقا إليك. اللهم اجبرنا عند وقوفنا بين يديك وتقبل دعاءنا ويسر غيوبنا. وصل اللهم وسلم وبارك على أول العابدين، والحمد لله رب العالمين.

0: النهارده عيد ميلاد هشام، كان هيتم 22 سنة.
1: عارفة الله يرحمه، أنا كنت بفكر إن إحنا ممكن نعمل صدقة جارية أو نطلع حاجات على روحه. أنا سمعت إن دي حاجة كويسة.
0: أكيد بيوحشك،
1: بيوحشني. تعرف إحنا كنا صحاب إزاي؟ صح؟
0: طبعا عارفة، عارفة قد إيه كنت صاحبته، كنت سره، كنت كل حياته. انت عارفه كان بيحبك قد ايه؟
1: عارفه، عارفه انا كنت بحبه كده.
0: ما حلمتيش بيه؟
1: لا ما حلمتش بيه. أكيد كنت أتمنى أحلم بيه، أكيد.
0: تفتكري لو كان جالك في الحلم كان هيقول لك إيه؟
1: أنا اللي كنت هقول، كنت هقول له حاجات كتير، كنت هقول له وحشني، اني بحب، نفسي اخده في حضني، مفتقده. كنت هقول كل الحاجات.
0: مش قادره اصدق، مش قادره اصدق اني مش هشوفه تاني، مش قادره اصدق انه مات.
1: مفيش في دماغي حاجة واحدة بس.

صباح الخير من حبايب أف أم، صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.

0: احنا ولادنا متربيين كويس قوي يا دكتور عماد. حتى لو غلطوا احنا ممكن نعالج.
1: في حاجات ما تتعالجش. انا وانت ما ربوناش اصلا. ايوه احنا ولادنا مش متربيين. واللي اثبت ده الحادثه.
0: الحادثه؟
1: بنتي بعدها اتكلمت على طول. ما كذبتش. ابنك انت ما بيعملش حاجه غير انه بيكذب.
0: انا ما اسمحلكش.
1: لا انت هتسمح لي ونص. انا سمعتك كتير. وجي دوري عشان اتكلم وانت تلتزم الصمت. انت ابنك دمر بنتي.
0: عمل لها ايه يعني؟
1: عمل لها ايه؟ روح اساله. بس خد بالك مش هيقول الحقيقه.
0: عشان ايه كل ده؟
1: مش هقول لك.
0: يعني ايه مش هتقولي؟ تضيعوا مستقبل الواد كده وبس؟
1: ابنك ضايع من زمان يا استاذ شوقي وضيع كل اللي حواليه. بس الحمد لله احنا لحقنا بنتنا.
0: لحقتها يعني ايه؟ لحقتها على حساب ابني؟ يا دكتور عماد انا لولا انا سالت عليك قبل ما اجي هنا كنت قلت عليك كلام تاني خالص.
1: قول براحتك. بس زي ما انت وابنك كنت براحتكم انا وبنتي من دلوقتي هنبقى براحتنا.
0: بس تعالى استحالة باسم ابني يعمل كده.
1: ثلاثة بالله العظيم لولا الفضايح وسمعة بنتي الموضوع كان خد شكل تاني.
0: انت مصدق بنتك قوي كده ليه؟
1: عشان وجعها. وجعها كان كبير قوي. المفروض انا ومامتها نبقى جنبها في الوقت ده. بس ما حصلش. فلما اتكلمت يا استاذ شوقي صدقت. اصلها هتكذب ليه؟ ها؟ هتكذب ليه؟ صدقت بنتي صدقت. ممكن سيادتك تقول لي بقى انت مصدق ابنك لغايه دلوقتي ازاي؟ لو حطيت نفسك مكاني كأب ممكن تعمل ايه في ابنك؟ يعني انا اعمل ايه في ابنك؟ لو عندك رد قول، لو ما عندكش اتفضل.

t'affiche. Avec tu ne t'affiches pas, Romain.

0: سيادة الرئيس احنا محتاجين رخصة أبوة.
1: مش هيمشوا بيها يا يحيى، وهيفكروا يزوروها، بس طبعا هي ما ينفعش تتزور. مين يقدر يزور عهد ربنا ماضي عليه بنفسه؟
2: مين حضرتك؟
1: أنا صلاح كمال نجيب أبو آدم، الوديعة اللي كان موكلني عليها ربنا واستردها يوم الحادثة. حضرتك أنا أفتكر يوم ولادة آدم في المستشفى، خدته من أوضة الولادة ورحت بيه لأول مراتي، كانت لسه يا دوبك كده بتفوق من البنج يعني، فشلته على إيدي وقربت منها وسألتها سؤال بمنتهى الجدية: ده بكام؟ قالت لي: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قلت لها: لا صحيح بجد، ده بكام؟ بكام ده؟ بكام؟ ثمنه كام ده؟ قالت لي: ما يتقدرش بتمن. قلت لها: بس هو ده اللي أنا كنت عايز أسمعه منه. أغلى حاجات في حياتنا ما دفعناش فيها ولا مليم، وأتفه حاجات في حياتنا دفعنا فيها فلوس كتير، بس طلع الفلوس ما بتشتريش غير كل رخيص وملوش قيمة. ولادنا أغلى حاجة في حياتنا، نعمة كبيرة قوي من ربنا. وآدم زي ما كان نعمة كان مدرسة، اتعلمت فيها ازاي اكون انسان، انسان بجد. انا ما فقدتش آدم، آدم لسه عايش معايا، آدم لسه جنبي، وما زلت بتعلم منه، بتعلم منه اني اكون احسن علشان اقدر اروح له نفس المكان اللي هو قاعد فيه دلوقتي. ولادنا نعمة كبيرة قوي قوي، يا ريت نعرف ان الحياة ما فيهاش اي حاجة، لا فلوس ولا متعة تستاهل ان احنا نخسر عيالنا وهم لسه عايشين وسطينا. انا بضم صوتي لصوت يحيى، مش كفاية بس فكرة رخصة الأبوة، لازم كل أب يوم ما ضناه يتولد يشيله ويقف بيه قدام ربنا ويقسم قسم الأبوة: أقسم بالله العلي العظيم الذي رزقني هذا الطفل وأوكلني على رعايته أن أعمل جاهداً على نفسي ومنكراً ذاتي لأبني فيه إنسانيته ليكون نافعاً في كل عمل صالح لأهله والوطن. يا ريت.

0: في اللي رافع دعوة رغم ان ابنه كان منتحر؟ طفل عنده 12 سنة بيفكر في الانتحار، ولولا الحادثة يا فندم وانه اتنقل للمستشفى لولا انه تم انقاذه فالمفروض يشكر المدرسة مش يرفع دعوة. شفت يا فندم، احنا قدام حالة خاصة جدا من ولاد مظلومين من اهاليهم، واهاليهم لقوا غنيمة كبيرة في الحادثة، قرروا يتاجروا دم ولادهم لكسب كمية كبيرة من الفلوس على حساب المدرسة وسمعتها، وهم مذنبين في حق أولادهم قبل المدرسة يا ريس. أنا خلصت كلامي، شكرا يا ريس.
1: اسمح لي بالتعقيب يا ريس.
2: اتفضل.
1: ريس سيادتك تعرفني كويس، وقفت قدام سيادتك كتير وكسبت قضايا كتير، لدرجة إنه شو عني عيسى الناجي اللي بيخسرش قضية. بس أنا مش هتكلم كعيسى الناجي المحامي، أنا هتكلم بصفتي أحد أهالي الضحايا، هتكلم بصفتي أبو كريم زميل بيتكلم عن التربية. هو عنده حق، كلامه صح، التربية مهمة بناء إنسان، التربية المهمة الأعظم والأخطر والتي لا يستطيع شخص بمفرده أن يقوم بها ولا جهة بمفردها، هي مسؤولياتنا جميعا. إحنا في البيوت بنعمل إيه؟ بنربي عيالنا إزاي؟ جيب لهم أحسن أكل، نلبسهم أحسن لبس، ونديهم أحسن نادي وأحسن مدارس، ونعالجهم عند أكبر دكاترة، عشان إيه في الآخر؟ عشان نتباهى بيهم قدام الناس؟ ولا بنربيهم علشان يعملوا اللي إحنا فشلنا في عمله؟ ولا بنربيهم عشان احنا ناجحين وعايزينهم يمشوا على نفس التراك بعزافيرهم؟ كل ده مش التربيه. التربيه هي الامان والدفء والمحبه. التربيه مش اني اديله تعليمات ونصايح، التربيه اني يشوفني بتعامل ازاي مع اهل بيت ومع جيراني وفي شغلي فاديله مثال يقتدي بيه. التربيه مش التزام شكلي بتعاليم الدين، التربية إن أعلمه إن الصح يكون من جواه مقتنع بيه مش مجبر عليه. التربية إنك تطلع ولد سيء عقله وضميره وبيحس وبيحب. ده دورنا في البيوت. دور المدرسة إيه بقى في التربية؟ هل إحنا بنودي ولادنا المدرسة علشان المعلومات؟ المعلومات متاحة على الإنترنت، والحقيقة ده جيل كله ما يعني مش محتاج مننا نقول له معلومة. بالعكس، أحيان كتير جداً إحنا بنلجأ لهم عشان نعرف معلومات. أمال بيروحوا المدرسة ليه؟ عشان التربية. المدرسة بتمنحهم مجتمع يعيش بين أقرانه ويتعلم تحت رعاية المدرسة وقدام عينيهم. هل المدرسة قامت بالدور ده؟ ولا هي معلوماته بس؟ معلومات على الإنترنت، لكن زي الإنترنت مش هيوفر حضن الأب وطبطبة الأم، برضو مش هيوفر مكان المدرسة المجتمع الصحي اللي يتعاملوا فيه مع بعض. المدرسة أهملت، لم تصنع هذا المجتمع. مشكلة يا ريس مش فتيل فرامل مش مطابق المواصفات. لا يا ريس، المدرسة التي لم تخلق هذا المجتمع الصحي هي مدرسة غير مطابقة للمواصفات. المدرسة اللي تسمح للولاد يخشوا بالموبايلات عشان يبقى فيه فرصة للتنمر وأذية بعض، مدرسة غير مطابقة للمواصفات. المدرسة اللي ما فيهاش أوضة موسيقى ترطب روح العيال وتعلم خيالهم ينطلق، مدرسة غير مطابقة للمواصفات. المدرسة اللي ما فيهاش مسرح يقف عليه الولد أو البنت يحس بذاته ويحس بالآخر قدامه ويعرف يعني إيه اختلاف، مدرسة غير مطابقة للمواصفات. يا ريس، المدرسة لم تقم بدورها في التربية، وده دور سيادتك تجبرهم على القيام بدورهم في التربية بالقانون. احنا كنا مهملين كلنا، بس انا خلاص لقيت ابني. ممكن هو ما يكونش لقاني لسه، بس انا خلاص لقيته، مش هسيبه يضيع مني تاني.
3: بابا انا بحبك قوي.

0: خلونا طيب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والعمل.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.
1: حبايب أف أم، خلك على السمع.

0: صباح الخير من حبايب اف ام، صباح السعادة. نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-3-7-3.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن. 5 5 4 4 3 3 2 1 1
4: حبايب

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب.
1: بس أنا عندي فكرة وحلوة.
2: تقفل وتبني؟
1: أمي أنا بحبك يا أمي ومش هسيبك.

0: حبايب اف ام، خليك على السمع وخلينا حبايب.
1: عزت نفسي والعالم، ليش مكمل انا وياك وانا اعرف ما نتوالم.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: حبايب أف أم، خليك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط. كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هسا انت تعاتبيه وتكتبي له مسجات وبعدين هو فجأة يرد احبك، هذا كيف تتعاملين معه؟ هذا شو تردين عليه؟ يسكتني.

0: عدت وانتهت هالسنته شتريد بعد ما صير لك دمعه بوسط ايد ما صحت لفرصة تلاقى وياك وعلمك وين تلجمن التجاعيد أكابر وامشي بس تلجمن الدروب يمن بتشيتني بكل المواعيد
1: يمن بتشيتني بكل المواعيد
0: أنا الرسم عينك على الحياطين وغنيتك على عناد التقاليد أغمض ولطيوف تزاحم البال وكابر للفجر بس دمعت تزيد أول ما حضنتك قلت له الناس قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
1: قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
0: وضحكت على الأغاني تلجم الروح وخيالي وياي صاروا أنت البعيد بعد ما تهمني منا تقابل وياك ومو أنا القبل ينسى المواليد مو أنا اللي يفز حلمان بالليل يغازل صورتك وينام ويهيد بشر ثاني عشت غصبا على عيون وبعد ما صير لك ضحكة بوسط عيد
1: وبعد ما صير لك ضحكة بوسط عيد
2: ظنيتك هدم لو كشف جلد العوز ما تتخلى من الناس تتخلى يبلسم يشفي كل شي مراهن عليك ما ظنيت باكر تنقلب عله
1: ما ظنيت باكر تنقلب عله
2: قطن ابيض تلف ظميتك بخوف علامك من حضنك تنقلب سله دليتك بروحي المان دلها الآخ ودمع الغالي بيدك انت تندله علي تضحك يا تعبمتوني للناس ما عندك ضمير وكنت تتسله بيا عينو تردو من بعد ما باعوك ورد لك ليش ودر يردو تتخلى.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
7: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Best music.
3: خليك على السمع وخلينا

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط، وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

babe of fun. حبايب اف ام، خلكم على السما وخلينا حبايب. حبايب

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي به في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: سون فيسبوك.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو، بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
6: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
7: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
8: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: خليك على السمع وخلي

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع. استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
2: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
3: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
4: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
4: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
8: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد، نراكم في بلاس فاندوم.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

بعد ما ظل شخص حتى اهتم بظله. شلون تنام عين الماحظ بخله؟ أشوف الناس كلها محضرة تابوت وقبر منيشن وحتول في الدل. تعبت هواي تعبت هواي بس شو الفايدة المتعوب؟ على سعد جمر شو تسولف الدل؟ يبس بي الفرح يبست نهر بالصيف. تفطر دليلي وبانت العلة خذت عد التنازل امتى ملك الموت يسد عيني بوسط تابوت اتخلى اظل انعى على موتي. احبابي ما يبجون الطيب قلبي ليش الوادي متمله؟ وقبل لا اروح اقلكم ابد ما مرخوص واحد يعتني وبموتي يتسلى ويوقف على القبر يقرا لي سورة اثنين الترس ظهري طعن بيشبر ما خله. اكره كل شخص جاملني بالكلمات ولقيت لحبك بعد ما قلت

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اريدو، العرض ساري حتى 31 مايو، عيش تجربة اكثر مع اريدو.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز الحب الجديد.
5: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
6: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. I love the music.
5: Best music.
6: خليك على السماء.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.
5: Never ask, just listen.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

عشقك بيا مثل حور تصواب، يلكمني الجرح بس ما أحس بيه، ليعيش بغرام وشوق والآه، والليل اليمر بالدمع يقضيه، ويعيش بحلم وتسافر الروح حسب التاخذة وحسب التودي، ويتيه حساب أيام وأيام. هنا أنصح وأقول لك لا تحاكي،

تعرف شو يعني ما حدا آمن بإحساسي، هيدي الدنيا وكل اللي فيها وجعوا راسي، وبوقت عطيت الكل وعد راجع من تحت سابع أرض، وبوقت عطيت الكل وعد راجع

0: سمعت أخبار عني أنا أصلاً ما بعرفها. يلعن أبو يلي حكاها ويلعن أبو اللي ألفها.
1: يلي تركني بالشهدي ليرجع لما تشرق شمس،

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: إذاعة عبرية بنكهة عربية.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

يا روح الروح.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات
4: أكبر.
5: Best music.
6: خلك على السمع.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
5: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.

0: أيام.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.9.

0: تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتا ممتعا نتمناه لكم.
1: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
3: كلنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

العشق ثم تركتني، وأذقتني حلو الهوى فقتلتني، ووهبتني قلبا يفيض تعطفا بضعا من الأيام ثم

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

كنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.